النعم، أشهد أن لا إله إلا الله المنفرد الهادي إلى النهج الأتم، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله النبي المعظم. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله وأصحابه خير الأمم، صلاة وسلاما دائمين ما تغرد الطيور.

صلى الله عليه وسلم وبصفعة اليتامى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر.

شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس.

اللهم صل على محمد في الاول ونحن بارك وسلم رضي الله تبارك عن كل صحابه الرسل اجمعين امين. اللهم يا غني يا حميد يا مبي يا معيد يا رحيم يا ودود اغننا بحلالك عن حرمك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك من سوى نسالك يا الله بالهدى والتقى يا الله بحرمه شهر المحرم بحق لا اله الا الله محمد رسول الله. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن